الدولية فهذه عناوينها. انتهت زيارة رسمية التي قام بها رئيس جمهورية تاجيكستان عبد الرحمن إلى جمهورية الصين الشعبية. تمت مناقشات التعاون الاقتصادية والتجارية بين تاجيكستان وبلدان. أيام سينمائي تاجيكستان ستقام في قرغيزستان. وقع تاجيكستان وصين مذاكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال بحث الأكاديمية. مستمعين الأعزاء، أن تستمعوا إلى أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان. في فترة من 11 إلى 14 مايو قام رئيس جمهورية تاجيكستان زعيم الأمة إمام عبد الرحمن بزيارة الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية. التقى فخامة رئيس الدولة إمام عبد الرحمن مع إدارة العليا لدول المجاورات ومجموعة من كبار ممثلي الصين في بكين وتشيون غوتشين خلال هذه الزيارة، وناقش وضع حالي وآفاق التعاون بين تاجيكستان والصين. ووفقا لنتائج مفاوضات رفيع المستوى والاجتماع دوائي الأعلى مال في تاجيكستان والصين، تم التوقيع على أكثر من 80 وثيقة تعاون جديدة بقيمة إجماله تزيد من 8 مليار دولار أمريكية. في 14 من مايو عاد رئيس الدولة فخامة السيد إمام عبد الرحمن إلى وطنه بعد انتهاء زيارة الدولة قام بها من تشيونغ تشينغ عاصمة جمهورية الصين الشعبية. وفي مطار دولي استقبل رئيس جمهورية تاجيكستان فخامة السيد إمام عبد الرحمن بحفاوة باللغة من قبل كبار مسؤولين الصينيين. التقى سفير جمهورية تاجيكستان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية بلدانا المقيم في البرلين إمام الدين ستاروف في وارسو مع نائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيات في جمهورية بلدان ورئيس جان بولدين في لجنة الحكومية التاجيكية بلدية للتعاون الاقتصادي ميخائيل بارنوس. وأفادت سفارة جمهورية تاجيكستان في ألمانيا نقلا عن وكالة أنباء الخبر أن جانبان استعرض خلال الاجتماع وضع الراهنة وأفاق تطوير التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وناقش سبيل توسيع علاقات في مجال التعاون ذات الأولوية. من 18 إلى 20 مايو تقام فعاليات أيام سينمائي تاجيكستان في سينمائي التو بمدينة بشكيك عاصمة قرغيزستان. سيتم أفلام صورت في السنوات الأخيرة لعشائر سينمائية، حيث سيشاهدون أفضل نماذج سينمائية تاجيكستان حديثة ويتعرفون على ثقافة وتقاليد وحيارة الشعب التاجيكي من خلال فن السينما. تعد أيام سينمائي تاجيكستان فرصة مميزة للعرض إنجازات السينما الوطنية وتعزيز حواري الثقافي بين تاجيكستان وقرغيزستان. تذكركم بأن أيام الثقافي جمهورية تاجيكستان ستقام في جمهورية قرغيزستان من 18 إلى 21. تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين المذكرة الدراسية الاستراتيجية التابعة لرئيس جمهورية تاجيكستان وأكاديمية الدراسية الصينية والعالمية المعاصر، وذلك لشأن مركز دراسة تحديث توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين مذكرة دراسة الاستراتيجية التابعة لرئيس جمهورية تاجيكستان وأكاديمية الدراسية الصينية والعالمية المعاصرة، وذلك لشأن مركز دراسات التحديث الصيني. وفي إطار هذه المذكرة سيتم إنشاء مركز دراسات التحديث الصيني والتاجيكي. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز قدرات الطرفين في مجال بحث الأكاديمية وتعاون دولي. ستتحي مذكرة تفاهم هذه تجميع موارد بحثية واستخدامها مشترك، كما ستوسع نطاق تبادل الخبرات وتعاون بين مراكز الفكرية في بلدين. ستساهم هذه العملية في تطبيق تحديث ووفقا للمنهج الصيني، ودعم مسيرة تصنيع في تاجيكستان خلال فترة 2026 إلى 2040. وفي إطار هذه المذكرة سيتم إنشاء مركز دراسات التحديث الصينية وتاجيكستان. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز قدرات الطرفين في مجال بحث الأكاديمية والتعاون الدولي. ستستحي مذكرة التفاهم هذه تجميع موارد البحثية واستخدامها مشتركة، كما توسيع نطاق تبادل الخبرات وتعاون بين مراكز الفكري في بلدين. ستساهم هذه عملية في تطبيق تحديث ووفقا
لمنح جسني ودعوا مسير تصنيع في تاجيكستان خلال فترة 2026 إلى 2040. مستمعي الأعزاء، سمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية تاجيكستان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان قلعة الحلبوك الأثرية.

من المعروف أنه توجد في تاجيكستان أماكن الجذابة وخلابة التي استلفت انتباه السياح من أقصى العالم متفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوده تاريخية تراثية ثقافية تضم أكثر من 2000 قطعة، منها ومن بينها 22 مدن والمستوطنات و70 قلاع و81 مقابر قديمية و654 موضع غير المكتشف، 58 مسجدا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة هولبوك في محافظة خطلون.

وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من بلدان القريبة والبعيدة لنا لزيارة قصر الملوك. تقع قلعة الحلبوك الأثرية في قرية قربان شهيد في منطقة واسع بمحافظة خطلان، وهي قلعة من قرون وسطى، وقصر الحاكم وأجزاء من مدينة القديمية، وقد كان في عام 1999 أدرجت في قائمة مواقع التراث العالمية ليونسكو تحت رقم 1383. كانت قلعة الحلبوك جزءا من مدينة القديمية ومركز لمنطقة خطل في قرون التاسع إلى الثاني عشر في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتارا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمية حاليا. مجموعة هي تاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم هلبو، ومساحتها 18 هكتارا في عام 2006. فتحت قلعة أبوابها أمام الجمهور بعد تجديد الشامل، وتتكون قلعة من جزئين من خلال جدار عالية يبلغ طولها 15 مترا، ومن شمال أكبر ولكن جدران سفلية 10 متر. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت عن أكثر من 50,000 تعف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمحن من سكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك، أجزاء من لوحات الجدارية متعددة، ومن دحز الافتراضي أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدنية من الأجر والتين، وجدران وداخلية مغطاة باللجز والأرضيات التينية، وكان هناك أيضا ماء، وهي في منطقة نهر السرخاب ووخش في محافظة خطلان، وقلعة عبارة عن قصر الحاكم لمدينة الكبيرة، وتدل حفريات على تاريخ المدنية في قرون التاسع ميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى الأخرى، ولذلك يمكن القول أنها قبل الفتح الإسلام، ولكن ماتت العصور عليه من رسومات الإسلامية ونقوش تعود إلى قرون المزدهر أبان الحكم الإسلامي لمنطقة. وقد رغي في قصر وتصميم هندسية راعية متمثلة بنوع الإيجاري طابق الأجر الفخارية الذي تزينت به إرزيات القصر وجدرانه بنقوش الإسلامي راعية، وكذلك لاصق الجسية مزخرفة، والعصور على أبارق الخزفية ذات البرقية معدنية مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيراني ذلك الوقت، ولقصر نظامين للمياه أحدهما لتدفئة والأخرى للصرف الصحيح، وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من خصف الأحمر بطول 50 مترا والقطر بين 10 و15، وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع ماء حارة لمناطق القصر، وهو أعجبة في ذلك زمان. تأسست قلعة حلبوك شهيرة في جنوب تاجيكستان في قرون التاسع في زمن سلالة السامانيين. ترجمة من كلمة الفارسية حلبوك تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010 واحد من أقدم المستوطنات في تاجيكستان هولبوك وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية، وأدرج العلم وثقافة اليونسكو في قائمة المواقع التراث الثقافية العالمية. يجدر ذكر على شرف عام تنمية السياحة والحرف الشعبية، تم افتتاح متجر للهدايا التذكارية في مجموعة هوالك الأثرية التاريخية وثقافية، وتم افتتاح المتجر بهدف جذب المزيد من السياح وإعطاء دفعة جديدة لتطوير الحرف الشعبية. يمكن للسياح شراء هدايا كهدايا تذكارية في هذه الزاوية التاريخية من تاجيكستان. يتعاون حرفيون المحرة من متجر الذي تعرض منتجات الحرف اليدوية للبيع، وقال مصدر إن هذه أنواع مختلفة من المنتجات والمنتجات الراعية ذات النكهة الوطنية التقليدية، وهي بلا شك مطلوبة بشكل كبير بين السياح الأجانب. تذكر أن مجموعة الأثرية التاريخية والثقافية هولبوك يضم متحفا يخزن أكثر من 5,140 معرضا تم عثور عليها في قصر الملوك الحلبوك. وفقا لموظف متجر هولبوك، في عام 2019 زار أكثر من 2000 سياح،
تشير الاكتشاف الأثري إلى أن حلبوك كانت مدينة قديمة وعاصمة في جميع أوقات من وجودها. كانت هذه مدينة المركز الإداري والاقتصادي والثقافي القديمة. تم إدراج أيضا في قائمة المدن على طريق الحرير عالمية ليونسكو وحصل على جائزة الخاصة. مستمعين الأكارم، استمعتم حلقة بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

وأماكن راحتي واستجمامي وعلاج، بما في ذلك وادي روميد ومحمية روميد وينبع الحار الشفاعي زيرون ومياه الصحية شور ومجمع سياحي أرخ وأهواض التربية الأسماك قد جذبت اهتماما كبيرا من السياح الداخليين الأجانبي. وادي روميد اشتهر هذا المواقع بين السياح بمياهه صافية وحيواناته النادرة وأعشابه الطبية وبشكل عام بطبيعته الجميلة وفريدة. تأسس وادي روميد للسياحة واستجمام عام 1959 بموجب القرار من الحكومة الصوفية السابقة، وفي 18 سبتمبر عام 2000 أعلن بموجب قرار من حكومة جمهورية طاجكستان أن وادي روميد منطقة سياحية وترفية في طاجكستان. وفقا لبيانات إحصائية يمتد وادي روميد على مساحة 16,200 هكتار، وهو محمي ضمن المحمية روميد حكومية الطبيعية. يقع وادي في أعالي نهر كفارنيهون، وقد استمد اسمه من قرية روميد جميلة. تمتد هذه المنطقة بإمكانات سياحية هائلة، ومع التعزيز البناء المرافق البنيات التحتية حديثة يمكن أن تتحول إلى واحدة من المواقع الفريدة السياحية بيئية وعلاجية وترفيهية والصيدية.

0: يتصل هذا الوادي من جهة الشرق بمنطقة أوبيغارم ومن وادي الكنس إلى وادي كامارو في ناحية رشب ومن الغرب الأبر راهتي وتيبا سمرقند إلى وادي الوارزوب ومن هناك إلى حدود التورسونزودا مع الجمهورية أوزبكستان كما يتصل شمالا بنواحي عيني ومستشاه في الولاية السوغطاجيكية وهذا يعني أن لدى السياح الداخليين وجانب فرصا كبيرة لزيارات المواقع التاريخية والثقافية في هذا المنطقة لقد تم بناء فنادق ومطاعم حديثة ومقاهي شعبية في هذا الوادي وهي جاهزة لاستقبال السياحة تشتهر هذه المنطقة بمياهها الشفعية ومع بدايات الأيام المشمسة ودافئة ويزداد عدد الزوار المصحى وزيرهم إن مياه الطبيعية التي تتدفق من صدر الجبال تعالج الكثير من الألم وأمراض تستخدم مياهها لعلاج الأمراض وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وعظام اليدين ورجلين وعمود الفقري وأمراض الجلدية تمتاز هذه المياه باحتوائها على كسيم الوصي وصوديوم وكلور ويود وهيدروسولفات وسولفات ومغنيس وحمضيل سيلوكون وفلور وروم وهيدروجين وهيدروكربونات كما أن مواقع المصاحات على ضفاف النهر يمتاز بهواء نقي ينعش روح ويهدي الأعصاب تقل مساحات عند الكيلومتر 29 على طريق الوحدة رومي وتضم ثلاثة الفنادق الحديثة تحتوي على 91
1: غرفة و 270 سريرا بإضافة إلى 7 أهواض العلاجية معية وهي تعمل على مدار ساعات لخدمة السياح يقو هذا المجمع على بعد 75 كيلومترا من عاصمة دوشنبي في جزء الشمال غربي

0: مدينة وهدة تبلغ مساحة إجمالية لمجمع 23 هكتارا بينما تشغل مباني المشيدة فيه المساحة 1500 مترا مربع. كلمة الأرخو هي كلمة سغدية تعني مكان المرتفع أو قمة، ويعود سبب تسمية هذا المواقع بهذا اسم إلى وجود قرية كانت تحمل نفس اسم قبل 500 عاما في منطقة أعلى منه. في الوقت لاحق انتقل سكانها لعيش في منطقة سهلية من مدينة وهدة. يقع هذا المواقع على ارتفاع 1900 مترا عن سطح البحر، ويجري في هذه المنطقة نهر يسمى نهر الصافي، والذي تمتد مياهه بنقاء وأذوبة دائمة، حيث تنبع من العيون والجبال الجليدية. إن هواء عطير لوادي أرخو يمنح نفس لذات نقية، وطبيعتها الخلابات تجعل المرء يغرق في خيالات ملونة. لذلك ينصح عشاق السفر والسياحة بزيارة هذا المكان الجميل في طاجكستان. نذكر أيضا أنه في كل العام تعمل مخيمة صيفية في الوادي رومي، فمنها أم سفر أسطورة الجبل وبلابل ويفرود. يستقبل هذه المخيمة الناشعة وأطفال من كافة أنحاء البلاد لقضاء عطلاتهم. عند التعرف على هذا المواقع نشعر بجمال الجبال الأبيضان وطبيعتها الفريدة التي لا مثل لها. إن مياه الصافية في هذا المنطقة تمنح إنسان روحا وإيهاما جديدا، ومناظرها الخلابات تسحر وتجذب السياح الداخليين وجانب على حد سواء.
1: میمونه عایزه من دوشنبه زتی نوازی تاجیک نو قدیم لکم تفسیرن به عنوان رامید.

تعرفني اليوم أم حقيقة تاريخية؟ أخبرني أن تشفي معه. لا بد أن تشفي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك ألا نقدم لكم برنامجا ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر وبطل طاجكستان ميرزا تورسونزاده

الشاعر وبطل الشعبي التاجيكي ميرزا تورسونزادة ولد في 19 أبريل 1911 في قرية قراتاق مقاطعة رغار السابقة بجمهورية طاجكستان في عائلة حداد. قدم ميرزا تورسونزادة مساهمة كبيرة في تطوير ثقافات الشعب التاجيكي. في وقت من الأوقات كان هو الفضل لدى الناس وخاصة النساء. كان اسمه على رأس الأحداث السياسية والثقافية. بالنظر إلى مساهمة مستثمرة من تورسونزادة منحته طاجكستان الحديثة مكانة بطل الشعب التاجيكي الذي أطلق عليه اسم ورقة نقدية الوطنية بقيمة اسمية قدرها 1.8 تكريما له. إلى جانب ذلك تم تغيير اسم منطقته تكريما لهذا الشاعر منطقة تورسونزادة. توجد آثار تورسونزادة في العديد من مدن ومناطق البلاد وكذلك شواعر العاصمة وبعض مدن طاجكستان التي سميت باسمه. يوجد متحف يحمل اسم ميرزا تورسونزادة في مدينة دوشنبه وفي القرية الأصلية للشاعر. أصبح ميرزا تورسونزادة كلاسيكيا خلال حياته. ترجمت أعماله إلى عشرات اللغات وقدم النقاد تقييمات رائعة وقام الناس بتدوين خطوط كلمات الحب التقيت بفتاة وهلال الحاجب وشامة على خدها وحب في عينها ربما ليس فقط في طاجكستان ولكن في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي كانت هذه الأغنية معروفة ومحبوبة. ولد الشاعر لعائلة فقيرة عادية من الحرفيين حفر الخشب. كان مصير والده صعبا فقد عمل في الحقل عندما وقع زلزال مرافع أودى بحياة زوجته وأطفاله الخمسة. تزوج لمرة الثانية وولد ابنه ميرزا. بعد سنوات عديدة يعرف ميرزا وهو لا يزال صبيا سيتم إرسال والده إلى سمرقند للعمل على بوابات القصر المنحوتة وستموت والدته من المرض. بعيدا عن وطنه كان لدى الوالد حلم رهيب عن أسرته. في صباح اليوم التالي قرر العودة إلى ابنه ولكن نظرا لأن العمل لم ينتهي بعد ولن يسمح له بالعودة إلى المنزل فقد قرر والده للهروب من سمرقند. بعد أن عاد إلى مواطنه قراتاق سيتعرف على وفاة زوجته وسيجد ابنه الصغير في عائلة غريبة. بعد عودته أرسل والده ميرزا على الفور إلى المدرسة في المسجد المحلي العظام لنا واللحوم لك. عند إرسال أطفالهم إلى المدرسة نطق جميع الآباء بهذه العبارة كما تكرر من قبل أب ميرزا تورسونزادة. ما قصدته سوف يكتشف الشاعر المستقبل ذلك لاحقا. كانت عصا الملا طويلة جدا وحيثما جلست كانت تصل إلى الرأس. قال ميرزا تورسونزادة لاحقا عن مدرسته الأولى لكن لا شيء يمكن أن يثبت تعطشه للمعرفة. في تلك الأيام لم يرسل جميع الحرفيين أطفالهم لتعليم القراءة والكتابة لكن الأب ميرزا تورسونزادة كان يحلم دائما أن يصبح ابنه شخصا متعلما. بعد كل شيء
أولا تم نقله إلى المدرسة الداخلية في دوشنبه، ثم التحق بكلية تربوية حيث تم إرساله كواحد من أفضل الطلاب للدراسة في طشقان في معهد التربية.

بعد عودته من طشقان بدأ ميرزا تورسونزادة حياته مهنية كصحفي في مكتب تحرير صحيفة كمسمول طاجكستان. بعد ذلك تم إرساله إلى ليلينوباد لقيادة الجزء الأدبي من مسرح ليلينوباد للموسيقي والدراما، وسرعان ما عرض في المسرح عرض على أساس مسرحية حكم. لعب الدور الرئيسي لممثلة الشابة الجميلة صبوحات خان نجم الدين، بعد ذلك أصبحت زوجة الشاعر. الأعمال الشعبية لميرزا تورسونزادة: قصيدة الشمس البلد عام 1936، قصيدة الخريف والربيع عام 1937، مجموعة قصائد 1939، قصيدة للوطن عام 1941، قصيدة ابن الوطن 1942، وغيرهما. جوائز وألقاب ميرزا تورسونزادة: هو بطل العمل الاشتراكي عام 1967، أربع أوامر لينين، وسام ثورة أكتوبر، ثلاث أوامر للراية الحمراء للعمل، وسام الشرف، وسام جمهورية الشعبية البلغارية كريل وميفادي. من الدرجة الثانية الشاعر الشعب في جمهورية طاجكستان الاشتراكية السوفيتية عام 1961، جائزة ستالين من درجة الثانية عام 1948 عن قصائد القصيدة الهندية، جائزة لينين كمسمول من جمهورية طاجكستان الاشتراكية السوفيتية عام 1971، بطل طاجكستان بعد وفاته 2001. في عام 1978 تم تغيير اسم مدينة ريغار، إحدى مناطق تبعية جمهورية، تكريما للكتاب والمعهد الطاجيكي الحكومي للفنون، حيث كان تمثال نصفي للشاعر. في عام 1981 في دوشنبه، بمبادرة من الأسرة وبدعم من الحكومة، تم افتتاح المتحف التذكاري والأدبي، متحف ميرزا تورسونزادة.

استوحى ميرزا تورسونزادا أعماله من طبيعة التاجيكية والشعب التاجيكي، كما سافر كثيرا حول العالم، وسافر الشاعر إلى دول كثيرة. في الأربعينات من القرن الماضي زار الهند هذا البلد وسكانه وطريقة حياته وعاداتهم صدموا ميرزا تورسونزادا لدرجة أنه سرعان ما تم إنشاء سلسلة من القصائد القصيدة الهندية. بالنسبة لهم حصل على جائزة ستالين، وهي أعلى جائزة في ذلك الوقت. أما بالنسبة للولاء للذات فبمناسبة للميرزا تورسونزادا كان أولا وقبل كل شيء الولاء للأرض. في عام 90 عرض عليه رئاسة جامعة الصداقة بين الشعوب التي تم إنشاؤها حديثا باتريوس لومومبا. لا يمكن للجميع رفض مثل هذا العرض الجاد، خاصة أنه جاء من ميخائيل سوسلوف، شخصية سياسية بارزة في ذلك الوقت. لكن ميرزا تورسونزادا لم يستغل هذا العرض. السبب الوحيد لرفضه هو أن العمل كان من المقرر أن يتم في موسكو. لا أستطيع العيش هناك بشكل دائم، أنا لا أستطيع العيش في أي مكان غير طاجكستان. كان الشاعر الدافع وراء قراره.

سرعان ما أصيب ميرزا تورسونزادة بمرض السكري، رفض بشكل قاطع استخدام الأنسولين، وصفه الأطباء بمجموعة من الأدوية القوية والتي كانوا يأملون في تخلص من مرض الرهيب، لكن الأدوية أعطى تعقيدات. في حالة خطيرة تم نقل ميرزا تورسونزادة إلى وحدة العناية المركزة، وفشلت كليته. في الوقت الحالي لا تعتبر عملية زرع الكلى عملية مقعد للغاية، ولكن في السبعينات لم يكن طب قد تم تطويره بعد. لإنقاذ الشاعر جاء الأطباء اللامعون إلى دوشنبه من موسكو، لكن كل شيء كان بلا فائدة. في 24 سبتمبر 1977 توفي ميرزا تورسونزادة، ودفن الشاعر تورسونزادة في قرية لوشاب في دوشنبه.

مستمعون الأكارم من دوشنبة إذاعة آواز الطاجيك، استمعتم برنامجا ثقافية بعنوان حياة ومؤلفات الشاعر وبطل طاجكستان ميرزا تورسونزادة.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبي إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها: يتوسع التعاون بين طاجيكستان وبيلاروسيا في مجال البناء والهندسة المعمارية. شارك نائب رئيس بلدية دوشنبي في مؤتمر تشوغان 2026 الدولي للتعاون والتنمية بين المدن الشقيقة. التقى سفير طاجيكستان بنائب وزير الخارجية البولوندي. تمت مناقشة التعاون المتبادل المنفع بين طاجيكستان وقانون منظمة التنمية الدولية. الآن نقل لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. ناقش رئيس لجنة الهندسة المعمارية والإنشاءات التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان نظام الدين ميرزودا مع خبراء من جمهورية بيلاروسيا خلال اجتماع مع خبراء من جمهورية بيلاروسيا قضية تحسين آليات التعديل لتكلفة أعمال البناء والتصميم وتكييف المعايير القطاعية مع المتطلبات الحديثة ورفع مستوى كفاءة المتخصصين وتعزيز التعاون بين الوكالات. وخلال الاجتماع ناقش الطرفان قضايا هامة لتطوير التعاون الثنائي في مجال الهندسة المعمارية والإنشاءات، مع التركيز بشكل خاص على توسيع العلاقات المهنية وتعزيز التعاون، كما تم التطرق إلى تبادل الخبرات في مجال التصعير والحديثة وتحديد تكلفة أعمال البناء وتطبيق الخبرات العملية لدول المتقدمة. وناقش الاجتماع أيضا قضايا تعديل تكلفة أعمال التصميم والإنشاء وإجراءات إعداد ووثائق التكلفة واستخدام معايير الفنية والاقتصادية، فلعن عن تجربة جمهورية بيلاروسيا في التسعير في قطاع البناء. قدم متخصصون من جمهورية بيلاروسيا تجارب عملية في تطبيق أنظمة التسعير الحديثة واستخدام التقنيات الرقمية في المحاسبة الإنشائية وتحسين آليات إدارة التكاليف للمشاريع البناء. وفي ختام الاجتماع أكد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات المهنية وتبادل الخبرات باستمرار وبالتوسيع نطاق التعاون المثمر من أجل تطوير قطاعي البناء والهندسة المعمارية في كلا البلدين، كما عرب عن استعدادهما لمواصلة التعاون المهني عبر الإنترنت. في 14 من مايو شارك نائب رئيس بلدية دوشنبي مير الدين تورزودا في حفل افتتاح المؤتمر الدولي للتعاون والتنمية بين المدن الشقيقة تشوغان 2026 الذي عقد في مدينة تشوغان بمقاطعة سيتوشوان بجمهورية الصين الشعبية. وأكد نائب رئيس بلدية دوشنبي على أهمية الحوار المستمر بين المدن في تعزيز وتوسيع التعاون بين الدول وتحقيق التنمية المستدامة للمدن، كما جرى خلال لقاء تبادل وجهات نظر حول تجربة دوشنبي في التعاون الدولي وإمكاناتها الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية. وتعتزم مدينة دوشنبي وتشغان إقامة العلاقات شراكة في عام 2023 واتخاذ تدابير عملية مشتركة لتفعيل التعاون المتبادل المنفع. التقى سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة المفوض لدى جمهورية بولندا المقيم في برلين إمام الدين ساتورو في واروسي بنائب وزير خارجية جمهورية بولندا فيتشيخ زيون كوفسي، وناقش خلال اللقاء قضايا هامة تتعلق بالتعاون الثنائي بين طاجيكستان وبولندا بما في ذلك توسيع الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري فضلا عن التعاون في إطار المنظمات الدولية. التقى سفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة المفوض لدى الاتحاد السيوسي وممثل الدائم لجمهورية طاجيكستان لدى مكتب الأمم المتحدة الشرف شيرلزودا مع المراقب الدائم لقانون المنظمة الدولية للتنمية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ماراكاسير. بحسب سفارة جمهورية طاجيكستان لدى الاتحاد السيوسي ناقش الطرفان النشاط هذه المنظمة وأهدافها وغاياتها وتبادل وجهات نظر حول إقامة تعاون مثمر للطرفين. في 24 مايو 2026 أخذ الاجتماع الثالث والعشرون لمدعين العامين لدول الأعضاء في منظمة شنغال للتعاون افتراضيا برئاسة جمهورية باكستان الإسلامية. حضر الاجتماع وفود من طاجيكستان وبيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وباكستان وروسيا، بالإضافة إلى موظفي أمانة منظمة شنغال للتعاون واللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع للمنظمة. ناقش الاجتماع قضايا تطوير التعاون القضائي والقانوني في مجال العدالة الجنائية العابرة للحدود والمساعدات القانونية المتبادلة وتوسيع المنازعات واسترداد الأصول ومكافحة تطرف الإرهاب وتهريب المخدرات وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود. أكد المشاركون خلال الاجتماع استعدادهم لتعزيز تعاون عملي بين مكاتب المدعين العامين في دول الأعضاء في منظمة شنغال التعاون في مكافحة الجريمة المنظومة العابرة للحدود بما في ذلك رفع كفاءة المساعدات القانونية المتبادلة ومكافحة غسل الأموال وضمان استرداد الأصول، ووضع هدفا لتوحيد الجهود وتعميق التعاون والشامل. كما تقرر تبادل المواد القانونية والمرجعية والمنهجية والمعلوماتية والتحليلية والعلمية وغيرها في مجال التعاون الجنائي العابر للحدود وممارسات إنفاذ القانون على أساس توعي وتوسيع نطاق التعاون بين المؤسسات التعليمية التابعة لمكاتب المدعين العامين في دول الأعضاء في منظمة شنغال للتعاون في مجال تدريب كوادر الدياء العام ورفع كفاءتهم وعقد اجتماعات مشتركة في منظمة شنغال التعاون لبحث السبل لتحسين آليات المساعدة القانونية المتبادلة وتنسيق في حالات الطوارئ. تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التعليم والعلوم في جمهورية طاجيكستان ووزارة العلوم والتكنولوجيا في جمهورية الصين الشعبية بشأن توسيع التعاون العلمي والتكنولوجي الابتكاري في مجال الذكاء الاصطناعي. بحسب وزارة التعليم والعلوم في جمهورية طاجيكستان، وقعت هذه المذكرة في 12 مايو خلال الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك عقب اختمام محادثات رفيع المستوى بين طاجيكستان والصين بحضور رئيسي البلدين. ستساهم مذكرة التفاهم في تطوير التعاون العلمي والتقني في مجال الذكاء الاصطناعي بما في ذلك البحث والتطوير في البرامج المشتركة وتطبيق التقنيات في الانتاج. وفي اطار هذه المذكرة يتوقع تدريب وتبادل الكوادر في مجال الذكاء الاصطناعي، كما سيتم انشاء مختبرات مشتركة وسيتم تعزيز التعاون المنتظم في مجال الذكاء الاصطناعي بين المؤسسات البحثية والجامعات والشركات ذات التقنية العالية من كلا الجانبين. مستمعون الأكارم من دوشنبي إذاعة أفاز الطاجيك، استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7,105 في كل منطقة والعالم.

مستمعنا الأفاضل من دوشنبة إذاعة أواضي الطاجيك، ألا نقدم لكم شرحا تحت عنوان تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي. بدأت العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي في عام 1992، ونشطت مع افتتاح الممثلية الدائمة لجمهورية طاجكستان لدى الاتحاد الأوروبي في عام 2001، وممثلية المفوضية الأوروبية في جمهورية طاجكستان منذ عام 2009، وممثلية الاتحاد الأوروبي في عام 2004. ترتكز العلاقات بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي على وثيقتين استراتيجيتين، منها اتفاقية الشراكة والتعاون بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي الموقعة في عام 2004، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2010، وينظم التعاون الثنائي بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي. والثاني الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى، والتي تم اعتمادها عام 2019، تنظم العلاقات بين دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي. ومن أجل رفع مستوى التعاون، اقترحت جمهورية طاجكستان في نوفمبر 2019 تحسين الأساس القانوني للعلاقات على أساس التوقيع الاتفاقية الشراكة والتعاون الشاملة بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي، والتي يجري مناقشة تنفيذها حاليا من قبل الأطراف. يدعم الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج الإرشادي متعدد السنوات لجمهورية طاجكستان المعتمدة بميزانية خاصة للسنوات المعينة تنمية مختلف القطاعات في طاجكستان، خاصة التعليم والصحة والتنمية الريفية والطاقة، حماية البيئة والموارد المائية، وإدارة الحدود ومكافحة المخدرات والجريمة، وضمان سيادة القانون والنقل والاتصالات. يعد التعاون مع الاتحاد الأوروبي أحد أولويات السياسية الخارجية لجمهورية طاجكستان، ويتم تعزيز مختلف أشكال التعاون على مستويين الثنائي والمتعدد الأطراف في العلاقات بين الطرفين. يعتبر التعاون بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي الآدة الثنائية الرئيسية، ويتناول خلال اجتماعاته مجالات التعاون الرئيسية بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وحقوق الإنسان والشؤون الدولية والإقليمية. كما تعقد كل عام بانتظام اجتماعات لجنة التعاون واللجنة الفرعية لتنمية التعاون وحوار حقوق الإنسان واللجنة التعاون البرلماني الدولي بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي. وفي هذه اللقاءات تمت مناقشة توسيع التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقة والبيئة والمياه وسيادة القانون وحقوق الإنسان وعملية انضمام طاجكستان إلى البرنامج العام للاتحاد الأوروبي. وتحدد استراتيجية الاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى التي تم اعتمادها في يونيو 2019 العلاقات المتعدد الأطراف للاتحاد مع طاجكستان والدول المجاورة. وفي عام 2005 أنشأ الاتحاد الأوروبي منصب الممثل الخاص لاتحاد لآسيا الوسطى، والذي يعمل على تعزيز قضايا التعاون بين المنطقتين. جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي في إطار الأدوات الإقليمية لاجتماع وزراء خارجية دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي والحوار السياسي والأمني رفيع المستوى والمنتدى الاقتصادي والمجتمع يقام سنويا. وفي اجتماع وزراء خارجية آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي ناقش الطرفان الوضع الحالي للعلاقات وآفاق تعزيز التعاون بين آسيا الوسطى
والأوروبا في القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية والمياه والطاقة والأمن والصراع ومكافحة الإرهاب والتطرف والبيئة وتغيير المناخ وتبادل وجهات النظر حول قضايا الدولية الكبرى. ويتضمن الحوار السياسي والأمني رفيع المستوى التعاون بين دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي في القضايا السياسية والأمنية ومكافحة التهديدات والتحديات الأمنية والبرامج لإدارة الحدود والاتجار الغير المشروع بالمخدرات وحماية البيئة. خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي تعاون دول منطقتين مع إشراك القطاعات الخاصة في المواضع المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار مع الاهتمام بتنمية دول آسيا الوسطى. يقام منتدى المجتمع المدني بشكل حر ويناقش المشاركون مواضع صناعية مختلفة، ويتحدث ممثل منطقتين بشكل خاص عن دور ومساهمة المجتمع المدني في تكوين الدولة وأهمية النهج التكاملي لبناء مجتمع مستقر مع الاهتمام بالفئات الضعيفة مثل الشباب والنساء وذوي الإعاقة وضرورة توسيع التعاون في تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الرقمنة والتعليم ورعاية الصحية وإبداء الرأي. تم التعاون بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي في مجال التعليم وإطار برامج تيمبوس إيرازموس وموندوس التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تسهم في الجمع بين جامعات طاجكستان وأوروبا وتنفيذ التعليم وتبادل الطلاب البرامج. التعاون في مجال إنفاذ القانون على حدود ومكافحة المخدرات وفي إطار برامج الأقليمية محددة لمنع التهديدات، نفذ الاتحاد الأوروبي منذ عام 2003 عدة مشاريع لضمان الأمن الإقليمي في إطار برنامج المساعدة في إدارة حدود في آسيا الوسطى وبرنامج منع المخدرات في آسيا الوسطى. وتلعب زيارات رسمية لرئيس جمهورية طاجكستان إلى الاتحاد الأوروبي والممثلين الساميين للاتحاد الأوروبي إلى طاجكستان دورا هاما في تطوير العلاقات بين الجانبين. يتعاون الاتحاد الأوروبي وطاجكستان على مستوى السياسي والاقتصادي في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى. تتعاون بعثة الاتحاد الأوروبي في طاجكستان مع المجتمع المدني وتعمل على تحسين معايير حقوق الإنسان في طاجكستان. تم تنفيذ العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وطاجكستان في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون الثنائية واستراتيجية الشراكة الجديدة للاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى والتي تم اعتمادها في عام 2019. يأتي تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وطاجكستان في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون التي تم التوقيع عليها في أكتوبر 2004 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2010. تنص هذه الاتفاقية على اتفاقية غير ربحية بموجبها يوفر الطرفان لبعضهما البعض المعلومات الوطنية الأكثر ملائمة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية. كما تعد طاجكستان أحد المشاركين في نظام الأفضليات المعمم للاتحاد الأوروبي، وهو عبارة عن آلية تجارية ثنائية يوفر الاتحاد الأوروبي من خلالها ظروفا مواتية في مناطق معينة وبلدان نامية إلى سوق الاتحاد الأوروبي من خلال التعريفات الجمركية منخفضة. تم تخصيص امتيازات استيراد البضائع من طاجكستان إلى الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي للمجالين. وفي السنوات الأخيرة وصلت العلاقات المتعددة الأوجة بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي إلى مستوى جديد نوعيا. إن استمرار التنفيذ الأكثر شمولا استراتيجية الاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى ولا سيما الدخول الكامل لاتفاق شراكة والتعاون بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي دليل على ذلك.
مستمعون الكرام، من دوشنبة إذاعة أواضي الطاجيك استمعتم شرحا تحت عنوان تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي.

مستمعنا الأفاضل من دوشنبة إذاعة أواضي الطاجيك، الآن نقدم لكم شرحا تحت عنوان تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي. بدأت العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي في عام 1992، ونشطت مع افتتاح الممثلية الدائمة لجمهورية طاجكستان لدى الاتحاد الأوروبي في عام 2001، وممثلية المفوضية الأوروبية في جمهورية طاجكستان منذ عام 2009، وممثلية الاتحاد الأوروبي في عام 2004. ترتكز العلاقات بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي على وثيقتين استراتيجيتين، منها اتفاقية الشراكة والتعاون بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي الموقعة في عام 2004، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2010، وينظم التعاون الثنائي بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي. والثاني الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى، والتي تم اعتمادها عام 2019، تنظم العلاقات بين دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي. ومن أجل رفع مستوى التعاون، اقترحت جمهورية طاجكستان في نوفمبر 2019 تحسين الأساس القانوني للعلاقات على أساس التوقيع الاتفاقية الشراكة والتعاون الشاملة بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي، والتي يجري مناقشة تنفيذها حاليا من قبل الأطراف. يدعم الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج الإرشادي متعدد السنوات لجمهورية طاجكستان المعتمدة بميزانية خاصة للسنوات المعينة تنمية مختلف القطاعات في طاجكستان، خاصة التعليم والصحة والتنمية الريفية والطاقة، حماية البيئة والموارد المائية، وإدارة الحدود ومكافحة المخدرات والجريمة، وضمان سيادة القانون والنقل والاتصالات. يعد التعاون مع الاتحاد الأوروبي أحد أولويات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان، ويتم تعزيز مختلف أشكال التعاون على مستويين الثنائي والمتعدد الأطراف في العلاقات بين الطرفين. يعتبر التعاون بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي الآدة الثنائية الرئيسية، ويتناول خلال اجتماعاته مجالات التعاون الرئيسية بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وحقوق الإنسان والشؤون الدولية والإقليمية. كما تعقد كل عام بانتظام اجتماعات لجنة التعاون واللجنة الفرعية لتنمية التعاون وحوار حقوق الإنسان ولجنة التعاون البرلماني الدولي بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي. وفي هذه اللقاءات تمت مناقشة توسيع التعاون في مجالات الاجتماعية والاقتصادية والطاقة والبيئة والمياه وسيادة القانون وحقوق الإنسان وعملية انضمام طاجكستان إلى البرنامج العام للاتحاد الأوروبي. وتحدد استراتيجية الاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى التي تم اعتمادها في يونيو 2019 العلاقات المتعدد الأطراف للاتحاد مع طاجكستان والدول المجاورة. وفي عام 2005 أنشأ الاتحاد الأوروبي منصب الممثل الخاص لاتحاد لآسيا الوسطى، والذي يعمل على تعزيز قضايا التعاون بين المنطقتين. جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي في إطار الأدوات الإقليمية لاجتماع وزراء خارجية دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي والحوار السياسي والأمني رفيع المستوى والمنتدى الاقتصادي والمجتمع يقام سنويا. وفي اجتماع وزراء خارجية آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي ناقش الطرفان الوضع الحالي للعلاقات وآفاق تعزيز التعاون بين آسيا الوسطى
والأوروبا في القطاعات السياسية والتجارية والاقتصادية والمياه والطاقة والأمن والصراع ومكافحة الإرهاب والتطرف والبيئة وتغيير المناخ وتبادل وجهات النظر حول قضايا الدولية الكبرى. ويتضمن الحوار السياسي والأمني رفيع المستوى التعاون بين دول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي في القضايا السياسية والأمنية ومكافحة التهديدات والتحديات الأمنية والبرامج إدارة الحدود والاتجار الغير المشروع بالمخدرات وحماية البيئة. خلال اجتماعات المنتدى الاقتصادي بين آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي تعاون دول منطقتين مع إشراك القطاعات الخاصة في المواضع المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار مع الاهتمام بتنمية دول آسيا الوسطى. يقام منتدى المجتمع المدني بشكل حر ويناقش المشاركون مواضع صناعية مختلفة، ويتحدث ممثل منطقتين بشكل خاص عن دور ومساهمة المجتمع المدني في تكوين الدولة وأهمية النهج التكاملي لبناء مجتمع مستقر مع

التعاون في مجال إنفاذ القانون على حدود مكافحة المخدرات، وفي إطار برامج الأقليمية محددة لمنع التهديدات، نفذ الاتحاد الأوروبي منذ عام 2003 عدة مشاريع لضمان الأمن الإقليمي في إطار برنامج المساعدة في إدارة حدود في آسيا الوسطى وبرنامج منع المخدرات في آسيا الوسطى. وتلعب زيارات رسمية لرئيس جمهورية طاجكستان إلى الاتحاد الأوروبي والممثلين الساميين للاتحاد الأوروبي إلى طاجكستان دورا هاما في تطوير العلاقات بين الجانبين. يتعاون الاتحاد الأوروبي وطاجكستان على مستوى السياسي والاقتصادي في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون واستراتيجية الاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى. تتعاون بعثة الاتحاد الأوروبي في طاجكستان مع المجتمع المدني وتعمل على تحسين معايير حقوق الإنسان في طاجكستان. تم تنفيذ العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي وطاجكستان في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون الثنائية واستراتيجية الشراكة الجديدة للاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى والتي تم اعتمادها في عام 2019. يأتي تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وطاجكستان في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون التي تم التوقيع عليها في أكتوبر 2004 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2010. تنص هذه الاتفاقية على اتفاقية غير ربحية بموجبها يوفر الطرفان لبعضهما البعض على المعلومات الوطنية الأكثر ملائمة فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية. كما تعد طاجكستان أحد المشاركين في نظام الأفضليات المعمم للاتحاد الأوروبي، وهو عبارة عن آلية تجارية ثنائية يوفر الاتحاد الأوروبي من خلالها ظروفا مواتية في مناطق معينة وبلدان نامية إلى سوق الاتحاد الأوروبي من خلال التعريفات الجمركية منخفضة. تم تخصيص امتيازات استيراد البضائع من طاجكستان إلى الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي للمجالين. وفي السنوات الأخيرة وصلت العلاقات المتعددة الأوجة بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي إلى مستوى جديد نوعيا. إن استمرار التنفيذ الأكثر شمولا استراتيجية الاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى ولا سيما الدخول الكامل لاتفاق شراكة والتعاون بين طاجكستان والاتحاد الأوروبي دليل على ذلك. مستمعون الكرام، من دوشنبة إذاعة أواز الطاجيك استمعتم شرحا تحت عنوان تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجكستان والاتحاد الأوروبي.

أيها المستمعون الأكارم، الآن تستمعون إلى حلقتنا الثقافية تحت عنوان الفيلسوف الطاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي.

تم في النصف الثاني من شهر أكتوبر عام 2025 في طاجكستان الاحتفال بذكرى 1160 لميلاد الفيلسوف الطاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي. وقد أقيمت هذه المناسبة استنادا إلى جدول تنظيم الاحتفالات والذكريات السنوية والمهرجانات والمعارض والأعياد والمسابقات الثقافية والتثقيفية، إضافة إلى التقاليد والحرف الشعبية في جمهورية طاجكستان لعام 2025 الذي تم اعتماده بموجب أمر رئيس جمهورية طاجكستان الصادر في 2 يناير عام 2025. كما أشار رئيس جمهورية طاجكستان فخامة إمام علي الرحمن في إحدى خطاباته قائلا: إن الشعب الطاجيكي منذ القدم أمة صانعة للثقافة والحضارة، وقد قدم إلى العالم شخصيات عظيمة من العلماء والمفكرين والشعراء والكتاب والحرفيين المبدعين الذين أسهموا إسهاما قيما في إغناء الحضارة الإنسانية، ونحن نفخر بمثل هؤلاء الأبناء النخباء لشعبنا لأنهم تركوا لأمة ولبشرية جمعاء كنزا ثمينا وغاليا يتمثل في آثار عملية وأدبية خالدة. وكما أكد قائد الأمة فخامة إمام علي الرحمن، فإنه إلى جانب الاعتزاز بهذا التراث الغني من الضروري لكل واحد منا أن يدرسه بعميق وأن يبحث فيه من مختلف الجوانب وأن يستخدمه على نطاق واسع في التربية الأخلاقية والثقافية للناشئة والشباب.

وذلك لأن دراسة والتحقيق ونشر إبداع أسلافنا الكرام تعد أفضل وسيلة وجسر يربط الماضي بالحاضر. ويجر بذكر أن الفيلسوف الطاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي عرف أيضا باسم رازس وأبو باتر، وقد حظي بتقدير واحترام كبار العلماء في العالم في الماضي والحاضر. لقد ألف الفيلسوف ما يقارب 238 كتابا ورسالة، غير أن المؤسف أن جميعها لم يصل إلينا حتى اليوم. وقد خصص نحو 60 كتابا ورسالة من مؤلفاته لعلم الطب. أما مؤلفاته في مجال الكيمياء فقد وصل إلينا 3 منها، وهي كتاب الشواهد وكتاب الأسرار وكتاب سر الأسرار. ووفق لما يذكره أساتذة كلية الكيمياء في جامعة طاجيكستان الوطنية، فإن علماء الغرب في القرن 17 استفادوا من تجارب أبي بكر الرازي ومنهجيته في العمل في مجال الكيمياء. فعلى سبيل المثال قام الكيميائي الهولندي هارمون بريهفا بتأليف كتاب عناصر الكيمياء اعتمادا على مؤلفات الرازي، حيث رتب فيه الموضوعات على النحو التي عرض المواد أولا ثم الأدوات وأخيرا العمليات الكيميائية مع شرحها. ويعد أبو بكر الرازي من أوائل العلماء الذين اقترحوا تصنيف المواد.

فقد قام لأول مرة في تاريخ علم الكيمياء بتقسيم جميع المواد إلى ثلاثة أصناف: معدنية ونباتية وحيوانية، وقدم معلومات عن ممثل كل واحد من هذه الأصناف. ووفقا لما تذكره المصادر، فقد أصبح الفيلسوف قبل بلوغه سن 30 أستاذا في معظم العلوم المعروفة في عصره، مثل الفلسفة وعلم الكيمياء وعلوم الطبيعية وعلم الهيئة وعلم النبات وغيرها. ولم يبدأ بتفرغ الجال لدراسة الطب والبحث فيه إلا عند بلوغه 30 من عمره، غير أنه بلغ من الشهرة ومكانه في هذا العلم إلى حد أنه عد واحدا من أشهر 4 أطباء في العالم. وقد وردت في المصادر أوصاف كثيرة تبين مكانته الرفيعة في الطب، ومن أشهرها القول التي: لم يكن الطب موجودا فأوجده بقراط، وكان الطب ميتا فأحياه جالنيوس، وكان الطب متفرقا فجمعه أبو بكر محمد بن زكريا الرازي، وكان الطب ناقصا فأكمله ابن سينا. وقد أطلق الباحثون على 2 من مؤلفات زكريا الرازي، وهما الطب الروحاني والسيرة الفلسفية واسم معلم الأخلاق، وذلك لأن المؤلف تناول فيما مختلف الصفات الإنسانية، فبحث بصورة واضحة وجذابة في الفضائل الحميدة مثل الخير والصدق ومحبة الإنسان والعدل والحياء والعفة والرحمة والكرم والطهارة، كما تناول الصفات الذميمة مثل الرذيلة والتكبر والإعجاب بالنفس والبخل والإفراط في شرب الخمر والكذب.

وتعد هاتان المؤلفتان من أفضل المراجع في مجال التربية الأخلاقية للإنسان، ولا سيما في تربية النشء والشباب. ويقترح الباحثون في تراثه أن الدراسة الشاملة للمؤلفات أبي بكر محمد بن زكريا الرازي القيمة من شأنها أن تبرز بصورة أوضح إسهاماته ودوره ليس فقط في تاريخ العلم والثقافة لدى الطاجيك، بل أيضا في تاريخ الحضارة الإنسانية جمعاء.

مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة راديو تاجيك استمعتم حلقتنا الثقافية بعنوان الفيلسوف التاجيكي والعالم المشهور في الطب والكيمياء أبو بكر الرازي.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأكارم من دوشنبي إذاعة أواز التاجيك. الآن نقدم لكم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان، وهذه عناوينها: يتوسع التعاون بين طاجيكستان وبيلاروسيا في مجال البناء والهندسة المعمارية. شارك نائب رئيس بلدية دوشنبي في مؤتمر تشوغان 2026 الدولي للتعاون والتنمية بين المدن الشقيقة. التقى سفير طاجيكستان بنائب وزير الخارجية البولوندي. تمت مناقشة